بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدي

تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرق

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

أحدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا وأيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكافة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين عبر أثير فجر أف أم على الموجة 90.4، والمشاهدين من خلال شاشة تلفزيون الفجر المتابعين عبر البث المباشر. أسعد الله صباحكم أينما كنتم وتواجدتم. يا صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير والشاشة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طلت فجر.

صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، أهلا بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات بنهار اليوم، نهار جديد وإطلالة دائما تتجدد. اليوم الأربعاء الموافق 17 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 2 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، نهار اليوم الأربعاء أكيد بنبدأ مشوارنا مع حضراتكم. احنا موجودين على القناة الثانية، وكل التوفيق أكيد المنتخب الأردني، ونقل بث المباراة المباشر حاليا على القناة الأولى. صباح الخير للي بيتابعونا من خلال الموقع الإلكتروني، صباح الخير للي بيسمعونا عبر أثير فجر أف أم، حي الله بيكم، أهلا وسهلا بكل اللي انضموا وإيانا بهاللحظات.

صباح الخير لرعاة برنامج طلت فجر، شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وقاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. الزملاء المرافقين معنا في كل يوم وفي كل إطلالة، في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلادي، يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. زملائي كافة في تلفزيون الفجر من الطاقم وخاصة الشباب المهتمين بنقل لكم وقائع كل كأس العالم 2026. هذا المونديال مونديال غريب بأطوار، ولكن الجميع منتظر لنتائج ولكيفيته. وكنا يوم أمس مع السيد عبد الفتاح عرار المدرب الوطني بكرة القدم، وكان هناك نظرة وقراءة في حصاد نتائج الدور الأول، وأنه رح نكمل معاكم إن شاء الله. وحظوظ العرب تحدثنا عنها، المنتخبات العربية وغيرها. احنا حاليا مشاهدين الكرام من خلال قنواتنا وتحديدا القناة الأولى بتشاهدوا المباراة ما بين الأردن والنمسا، مواجهة بتحمل الكثير من التحدي والطموح. النشامة بيسعى لتقديم أداء قوي أمام منتخب النمسا في اختبار مهم ضمن منافسات كأس العالم 2026. فهل يا ترى بينجح النشامة في تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير العربية؟ نأمل ذلك إن شاء الله. بإمكانكم طبعا مشاهدة ومتابعة ممتعة لكم جميعا. بتعرفوا امبارح من المنشورات اللذيذة اللي شفتها على الفيسبوك وعلى الانستا، إنه كانت تقريبا يمكن الساعة 4 العصر هذه المنشورات هيك بلشت تتفاعل كالنار في الهشيم. كانت بتحكي انه لازم الكل ينام العصرية ويسحبها للساعة 10، يصحوا الساعة 10 المساء وتبدأ جولتهم لمتابعة مباريات كأس العالم المميزة. أيضا كان في مباراة الجزائر والأرجنتين، يا سلام على هيك مباراة، ولكن يعني بصراحة كانت الآمال أكثر من هيك بما يتعلق بالجزائر. طيب كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مستمعينا الأعزاء بمواضيعنا المختلفة والمتنوعة. مواضيع كثير اليوم رح نناقشها، مواضيع رح نطرحها مختلفة بطابعها، لكن الجزء الأول من مواضيعنا لليوم رح نتحدث فيها عن ما يتعلق بموضوع التربية والتعليم، امتحان التربية الإسلامية. كان الحديث أنه رح يتم عقده إلكتروني بالموعد اللي كان فيه أداء تجريبي، كان فيه إلغاء ولبلكة كانت كبيرة بالساحة التعليمية الفلسطينية. الأهالي متخبطين، الطلاب منزعجين، تلبلكوا ارتبكوا، كان في هناك آراء وانتقادات بناءة من المختصين والتربويين. التربية والتعليم كانت تعالج هذا الأمر والموضوع والخلل اللي حدث وفي طور الدراسة له. اليوم رح نبدأ مشوارنا إن شاء الله بالحديث مع التربويين والمختصين بالتقنيات التعليمية لحتى نحكي عن وجهة نظرهم في الامتحان الإلكتروني. كمان من مواضيعنا رح نتحدث مع وزارة التربية والتعليم لحتى نفهم منها إيش اللي صار، كيف عمالها بتعالج أو كيف عالجت التربية هذا الأمر، هل رح تستمر بقرارها ولا عمالها بتنظر لإلغائه، كيف ممكن تعمل على تطويره، ومن خلال ما جرى يوم أمس كيف عمالها بتتابع التربية هذا الموضوع. كمان رح نروح لمحطاتنا المختلفة والمتنوعة بطابعها. بحب دائما ما أسلط الضوء من خلال برنامج طلت فجر على الجوانب الإنجاز الفلسطيني من خلال الشخصيات المميزة بثقافتها بعلمها بتخصصها وبدراستها. اليوم رح يكون معنا إنجاز دولي، اليونسكو اختارت الفلسطينية المهندسة نداء عواودة لحتى تنضم لشبكة خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود. هذا شرف فلسطيني وإنجاز فلسطيني، لكن بدنا نعرف مدى أهمية اختيار اليونسكو للمهندسة عواودة، وشو يعني الانضمام لشبكة خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود. كمان واحدة من محطاتنا المميزة واللي هي الأخيرة طبعا رح نختم فيها،
محطتنا رح تكون مميزة بطابعها، لأنه بصراحة هي جميلة مميزة، إنما خلقت نوع من الجدل، المعارض والمؤيد المنتظر لهذه المبادرة من سنوات، وكمان هذه المبادرة فيها الكثير من الجرأة. في الخليل كان في جدل قائم حول إنه المشي ورياضة المشي هل هي حق للنساء ولا جدل. مبادرة نسائية شعلت النقاش في الخليل، منصات التواصل الاجتماعي ضجت وعجت في الموضوع، تخصيص ملعب الحسين يومين في الأسبوع بساعتين، بواقع ساعتين صباحا للمشي للنساء فقط. هذا الأمر أثار الجدل، كثير كان موافق ومؤيد، والبعض الآخر كان معارض لهذه المبادرة. اليوم بدنا نفهم معاكم طبيعة المبادرة، مين اللي أنشأها، وكيفية استمرارية هذه المبادرة على الأرض الواقع رغم كل هذا النقاش والجدل اللي حاصل. مواضيعنا لليوم مختلفة بطابعها، فخلوكم معنا بمشوارنا الصباحي لحتى نتحدث عن تفاصيل كل مبادرة.

صباح الخير مستمعينا ومتابعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بهذه الحلقة اليوم. أكيد مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فصباح الخير لكل اللي انضموا وإيانا من خلال الإذاعة ومن خلال أكيد شاشة تلفزيون الفجر. بنرحب بكم متابعينا ومستمعينا، بنذكركم بأرقام الاتصال التواصل على الرقم 0926849، الاتصال الهاتفي، إنما المشاركات الصباحية المكتوبة النصية على الواتساب على الرقم 00970599409. صباح الخيرات والليرات من الصمت لغة العظماء، صباح الفل مأمون كوع، مهما تعددت وجهة نظرهم تبقى ثقتك بنفسك هي الأساس. يسعد صباحك يا رب مأمون، صباحك وربحك بكل الخير. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا كمان من مأمون، بيحكينا المنافقون كالعطر الرخيصة تفضحهم رائحتهم مهما تظهروا بالأناقة. صباح الخيرات. أنا اليوم سؤالي عن سؤالين تفاعليات. السؤال الأول هو مخصص للآباء والأمهات طلبة الثانوية العامة، شو رأيكم بهذا الجدل اللي صار؟ شو رأيكم باللي حدث بما يتعلق بامتحان التربية الإسلامية؟ أنتوا شايفين أنه قرار وزارة التربية والتعليم من الأساس كان صائب، ولا أصلا كنتوا حاسين أنه رح يصير اللي صار؟ وشو رأيكم كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بما يتعلق بالعام الدراسي الحالي؟ فاليوم احنا المشاركات مفتوحة امامكم، الاتصالات امامكم لحتى تشاركونا كأهالي وكأمهات، يعني كأمهات تحديدا، لانه ما حدا بيكون هاكل الهم غير الام اكتر اشي لطالب وطالبة الثانوية العامة، بتكون على اعصابها، هي اللي بتسهر وهي اللي بتهكل الهم وهي اللي بتتابع وهي اللي بتشد على الطالب وقت يهمل شوي من دروسه. كل هذا طبعا لمصلحة طالب، وإن شاء الله يربي موافقين كل طلاب الثانوية العامة، بس بصراحة والله ما بيستاهلوا طلاب الثانوية اللي أعماله بيصير فيهم، يعني بيكفيش العام الدراسي كان صعب عليهم مقلق. أي نعم كان التوجيه مستمر بالتعليم الوجاهي في كثير من المدارس، بس هذا كان مشكل قلق وخوف عليهم وتوتر، يعني سنة دراسية كل مالها عمالها بتصير أسوأ لطلاب الثانوية العامة من 2020 للأسف، من وقت ما إجت علينا هالكورونا وإحنا حياتنا انقلبت رأسا على عقب. يا رب سنوات عجافة تنتهي مع بداية هذا العام الهجري إن شاء الله، ونبدأ نعيش وننعم بالحياة الكريمة ونرجع لأيام هدات البال، وترجع الأمور لنصابها خاصة بما يتعلق بالتربية والتعليم والصحة. فصباح الخير لكم. أما سؤالنا التفاعلي للمتابعين والمشاهدين كافة، هل ما زلت تؤمنوا أنه القادم أفضل وليش؟ هذا كله بينصب ضمن إطار حديثنا أنت كمشاهد وكمستمع، وأنت كمشاهدة ومستمعة. سؤالنا اليوم موجه لكم، هل ما زلت تؤمنوا بأنه القادم أجمل وأفضل بإذن الله؟ ولماذا؟ أكيد مشاركاتكم بنستقبلها من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو الرسائل النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم الظاهر وإياكم على الشاشة. النرويج تهزم العراق 4-0 في افتتاح مشوار المنتخبين بالمونديال، شو توقعاتكم لمباراة الأردن؟ ومباراة الأردن بصراحة الكل عماله بينتظر وعماله بيترقب وعماله بيشاهد، فشو توقعاتكم لمباراة الأردن والنمسا؟ فمشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، اليوم رح نبدأ مشوارنا الصباحي مثل ما ذكرنا لكم بجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية لحتى نطلع مع حضراتكم على آخر التطورات وأبرز ما جاء لهذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذه الجولة الإخبارية. مستوطنون يحطمون مركبتين في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. مصادر محلية أفادت أن مستوطنين هاجموا مركبتين تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية خلال مرورهما على طريق عين الشاعر الواصل بين القرية وسلفيت، وقاموا بتحطيمها بالحجارة وحطموا نوافذ المركبتين وأصابوهما بأضرار مادية. في اعتداءات المستوطنين الأخيرة، حيث مستوطنون أدرموا فجر اليوم النار في أحد المساجد بقرية جلجية شمال مدينة رام الله، خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه خلال هجوم استهدف القرية. ومصادر محلية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى القرية، أدرمت النار في مسجد القرية الكبير ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية. أيضا من اعتداءات المستوطنين، مجموعات من المستوطنين قاموا باقتحام منطقتي الحرائق وبئر قوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس. فجر وصباح اليوم قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية.

وأيضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في أبرز العناوين على الصعيد الفلسطيني. محافظ الخليل السيد خالد دودين يقول إن قرار الوزير المتطرف بتسليل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقية الخليل هو قرار إرهابي صادر عن عصابة. واعتبر المحافظ في بيان أن الخليل أرض محتلة ولا تخضع لقرارات حكومية إرهابية، مؤكدا أن الحرم الإبراهيم الشريف والبلدة القديمة مسجلا في قائمة التراث العالمي لليونسكو كموروث فلسطيني خالص. وأضاف أن ما تقوم به هذه العصابة من إجراءات مرفوضة لن يغير من الواقع شيئا، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف تواجدهم في الحرم الإبراهيم الشريف والبلدة القديمة. وناشد العالم الصامت إزاء إرهاب المستوطنين برفع صوته والوقوف إلى جانب الحق.

ومن أبرز العناوين مستمعينا ومشاهدينا في آخر التطورات على الصعيد العربي والدولي. قناة كان الإسرائيلية تكشف أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الإمارات زاروا إسرائيل في بداية العدوان على إيران في مارس الماضي، التقوا بمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار، وقد تناولت الاجتماعات التي حضروها التنسيق الأمني بين البلدين، لكن لم يكشف عن هوية الوفد الإماراتي، غير أن الطائرة التي نقلتهم إلى إسرائيل كانت طائرة بيونغ 737 لكبار الشخصيات، وهي طائرة يستخدمها كبار أعضاء العائلة المالكة الإماراتية. في الشهر الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قام بزيارة سرية إلى الإمارات في خضم العدوان على إيران، والتقى برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. وذكر المكتب حينها أن هذه الزيارة أسفرت عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعلن أن اتفاقية تسوية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران التي تم التوصل إليها مؤخرا ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية، حيث قال فانس في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: هذه اتفاقية سلام إقليمية ستشمل دول الخليج وستشمل إسرائيل وستشمل لبنان، الفكرة هي أن هذه اتفاقية سلام إقليمية حقيقية. أكد فانس أن الهدف النهائي للإدارة هو إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات، إعادة فتح مضيق هرمز دون الانزلاق إلى مستنقع دائم في الشرق الأوسط. تركز الحديث في مقابلة فانس والتي جرت في 16 من يونيو حول الانقسام الداخلي الحاد في قاعدة MAGA المحافظة على نتيجة العرب الإيرانية الأخيرة والاتفاق الدبلوماسي المرتقب. فانس دافع عن مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم الإلكترونية المبرمة مع إيران، وفند الانتقادات الموجهة للإدارة بالاستسلام، مؤكدا أن أي منافع اقتصادية أو إفراج عن أموال إقليمية مشروطة بالكامل بالتغييرات لدى طهران.

وفي آخر المتابعات الإخبارية، وحسب مصادر لبنانية مروحية للاحتلال مختصة بنقل الجرحى، هبطت منذ بعض الوقت في قلعة الشقيف جنوب لبنان تزامنا مع تحليق الطيران المروحي في المنطقة.

وأيضا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، أكاديمي أمريكي يرى أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران تمثل هزيمة استراتيجية أشد وطأة من حرب فيتنام، لأنها ألحقت ضررا مباشرا بالمصالح الأمريكية الأساسية وأضعفت مكانة واشنطن العالمية، في حين أن خسارة فيتنام لم تمنع الولايات المتحدة من الانتصار لاحقا في الحرب الباردة. ننتقل الآن إلى أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الرياضي، حيث الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بعدما قدم عرضا استثنائيا في مواجهة منتخب بلاده أمام الجزائر ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026. تمكن قائد التانغو من تسجيل ثلاثية تاريخية قادت منتخب بلاده لانطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن لقب المونديال في مباراة أكد خلالها أنه ما زال قادرا على صناعة الفارق رغم تقدمه في السن. المنتخب العراقي دشن عودته إلى كأس العالم بعد غياب 40 عام بخسارة قاسية أمام النرويج وهدافها بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة التاسعة ضمن مونديال 2026. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، للاطلاع على كل ما يتعلق بالجانب الرياضي من خلال متابعة قناتنا على التليجرام فجر سبورت، وأيضا من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام. قبل الختام ننتقل إلى أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بشكلين فارز 92 أجورا. الدينار الأردني يصرف بأربعة شباكل فارز 11 أجورا. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 38 أجورا. نذهب الآن مشاهدينا ومتابعينا إلى فاصل، ومن ثم نعاود نواصل مع حضراتكم من جديد في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

صباح الخيرات من جديد مستمعينا ومشاهدينا، صباح الزهور، صباح الورد، وصباح الفل والياسمين، صباح الطاقة الإيجابية وصباح الخير للرسائل والإجابات اللي صدقا الحمد لله رب العالمين من خلال سؤالنا التفاعلي ومن خلال التعليقات الكثيرة على الفيسبوك. عنا كثير من التفاؤل وعنا كثير من الإيمان بأنه القادم أجمل بمشيئة رب العالمين. فسؤالنا التفاعلي لليوم بيحكي: هل ما زلت تؤمن أنه القادم أفضل ولماذا؟ من الإجابة على هذا السؤال التفاعلي: إن كان القادم أفضل أم أسوأ فهو من عند الله، وما كان من عند الله فهو الخير الوفير حتى وإن كان ظاهره الشر المستطير. كل الاحترام لمجيب هذا الإجابة. كمان من بلال، شوفوا بلال هالإجابة الجميلة، عنده ثقة عالية وعنده نظرة تفاؤلية رائعة جدا. بيحكي بلال: قسم بالله القادم أفضل، والضفة الغربية رح تصير أحلى منطقة بالعالم وقريبا، وعلموا على كلامي. إن شاء الله يا رب، ليش لا، إن شاء الله. وكمان من الإجابات: أؤمن أن القادم من الله، وما دام من الله فهو خير حتى وإن لم نفهم حكمته الآن. الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا على كل ما كان وعلى كل ما سيكون. من عبد الرحمن بيحكي: التفاؤل هو أن تتعلق بفرج الله حتى ولو كانت المعطيات كلها ضدك، فالبحر أمام موسى والعدو خلفه، ومع ذلك قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فسبحان الله، دائما التفاؤل والإيجابية مطلوبة في هاي الأوقات، الأوقات الصعبة، الأوقات الشديدة، الأوقات اللي فيها الأزمات كثيرة، فيها قهر، فيها صعوبة، فيها ظلم، فيها بصراحة ألم الفراق، لكن التفاؤل وحسن الظن بالله إحنا متمسكين فيه، وهذا اللي بيخلينا صابرين، وهذا اللي بيخلينا بصراحة صابرين وثابتين على أرضنا، وإحنا شعب الجبارين إن شاء الله يا رب. من فادية بتحكي: لأنه الأمل بالله كبير، وإذا قال لشيء كن فيكون، لا يظلم ولا يحب الظلم لعباده. إن شاء الله يا ربي دائما الأيام اللي جاي أيام فيها خير، أيام فيها بركة، أيام فيها هدات بال، والسنوات العجاف تكون انتهت وعدت. سنوات بصراحة كانت صعبة أليمة، شفنا فيها المر، فقدنا فيها كثير من الأحبة والأهل. سنوات كانت فيها التوتر والقلق والخوف بيسيطر على حياتنا، سنوات كان فيها القهر كبير، وقهر الرجال كان بصراحة هو العنوان المسيطر. سنوات من العذاب، عذاب المستوطنين، عذاب اللي تعرضنا له من المستوطنين نتيجة اعتداءاتهم على الأراضي، على بصراحة على الشجر، حتى كل المحاصيل الزراعية اللي احنا بنفتخر فيها وبنتغنى فيها انها بتتميز في فلسطين، وتحديدا شجرة الزيتون. موسم الزيتون اللي كنا يعني موسم الزيتون إله هيبة، موسم الزيتون إله خصوصية عند كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا عند المزارعين والمزارعات أصحاب الأراضي. لكن العام الماضي كان من أسوأ الأعوام اللي مرت على المزارعين لأسباب كثيرة. أول سبب طبعا كانت بسبب إنه كان المحصول نوعا ما سيء نتيجة إنه فصل الشتاء ما قبل الماضي كان شحيح جدا، فهذا كله أثر بالضرر السلبي على إنتاج أشجار الزيتون. والجانب الآخر أو السبب الآخر: اعتداءات المستوطنين، سرقة الأراضي، الاستيلاء على الأراضي، تكسير أشجار الزيتون والاعتداء عليها وسرقتها. إن شاء الله يا رب هذا العام يكون موسم الزيتون موسم خير، موسم بركة، موسم لكل أبناء الشعب الفلسطيني ينعم فيه يا رب العالمين. والله يعوض خير العائلات اللي كانت تعتاش وكان مصدر دخلها السنوي من موسم الزيتون ومن الأراضي الشاسعة وقطاف وجني ثمار الزيتون. كانوا أصحاب الأراضي يعني سنة كاملة يعتاشوا على خيرات هذا الموسم من المونة، سواء من الزيت والزيتون، كمان بأنه بيبيعوا، بالتالي كان مصدر دخلهم سنوي، زوجوا أولادهم وعلموا أولادهم من موسم الزيتون. لكن موسم الزيتون السنة أو هالأيام أو السنوات الماضية بصراحة موسم يدوب الواحد أصلا قادر إنه يقدر يعيشه حتى بتفاصيله. فإن شاء الله يرب العون، كل العون للمزارعين والمزارعات. تعالوا نشوف كمان الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من حنان الكحلة: يسعد لي صباحك يا رب حنان، صبحك وربحك بكل الخير. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، مكملين معكم بمحطاتنا بمتابعاتنا المختلفة
والمتنوعة. مشاهدينا احنا رح نواصل وإياكم في برنامج طلة فجر، رح نكون معكم بكثير من المواضيع، من المواضيع اللي رح نحكيها لليوم ونناقشها. والنصف الأول من برنامجنا فيما يتعلق بامتحان التربية الدينية. وزارة التربية والتعليم كانت معنية أنه يكون إجراء الامتحان إلكتروني، وقررت أنه رح يكون في امتحان تجريبي، وكان في إلغاء بالدقيقة 90 زي ما بيحكوها بسبب الخلل اللي كان موجود. بصراحة هذه التفاصيل كانت مؤلمة، هذه التفاصيل كانت صعبة، هذه التفاصيل كانت مربكة للأهالي ولا بصراحة للطلاب نفسهم، كانت مربكة للطلاب نفسهم. فاليوم احنا بدنا نحاول نفهم ونستفهم هذا الأمر والموضوع من أخصائيين تربويين. وأيضا طيب احنا ان شاء الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام رح نروح لفاصل، نرجع من بعد الفاصل نرجع نتواصل وإياكم في برنامج طلة فجر، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخيرات من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يا صباح الخير والفل والياسمين. مشاهدينا رح نكمل معاكم في برنامج طلت فجر وفي مواضيع مختلفة ومتنوعة. وأول موضوع من مواضيعنا لليوم ما كان حاضر وموجود للأسف وما أثار الامتحان التجريبي الإلكتروني لمادة التربية الإسلامية واللي استهدف عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة. أثار هذا الموضوع موجة واسعة من الجدل والتساؤلات بعد الشكاوى اللي وردت من الطلبة والأهالي في ظل اقتراب موعد الامتحان الرسمي. المخاوف عمالها بتزيد من جاهزية البنية التحتية التقنية، استقرار الانترنت والكهرباء، وأيضا مدى تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الطلبة، بالإضافة للتساؤلات المتعلقة بأمن البيانات وإمكانية ضبط حالات الغش الإلكتروني. لحتى نناقش هذه القضية اللي بتشغل الرأي العام التربوي والأهالي والطلبة، خلونا نستعرض هذا الملف من وجهة نظر التربويين. ودعونا نرحب بالدكتور واصل غانم، تربوي ومتخصص بالتقنيات التعليمية. صباح الخير دكتور واصل.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيك أختي،
0: يسعد صباحك.
1: طبعا أهلا وسهلا في المستمعين الكرام.
0: أهلا بك يا دكتور. دكتور، كان في لك وجهة نظر، قمت بنشر رأيك على منصات التواصل الاجتماعي، كان في نقد بناء، كان في توجيهات، كان في مطالب. بظل هذا الوضع كونك تربوي ومتخصص بالتقنيات التعليمية، وأيضا يعني أنت مررت بأنه أبنائك بالثانوية العامة، اليوم كيف ممكن تقيم اللي جرى في الامتحان التجريبي الإلكتروني للتربية الإسلامية؟ شو أبرز الملاحظات التقنية اللي رصدتوها من خلال هذه التجربة؟ هل إحنا فعليا عندنا بنية تحتية قادرة على استيعاب تقريبا 90,000 طالب في وقت واحد؟
1: طبعا شكرا أختي على إثارة الموضوع. يعني زي ما أنت عارف يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية، وخاصة أنه موضوع بتعلق امتحان الثانوية العام التوجيهي وقرب الامتحان. يعني إحنا على يعني أيام على معدودة من الامتحان. لا شك أنه يعني للأسف الامتحان التجريبي اللي قامت فيه وزارة التربية والتعليم بارح أحدث ضجة كبيرة زي ما حضرتك تفضلتي. عقدت الوزارة امتحان تجريبي للتربية الإسلامية لحوالي 20,000 طالب، والغريب في الموضوع أنه عبر هواتفهم الشخصية، يعني أم البيوت. هلأ يعني هذا كمان بثير تساؤل كتير كبير، أنه كيف امتحان بتم على هواتف شخصية للطلاب ومن البيوت ما كان في المدارس. يعني هاي ملاحظة كمان مهمة انه نطلع لها. وللأسف صار انهيار كامل للنظام، آلاف الطلاب ما قدروا يفتحوا الامتحان. والأسوأ انه طبعا زي ما حكيت انه كان هاد قبل أيام معدودة، شفت الإرباك الهائل اللي صار على وسائل التواصل الاجتماعي والأهل وتهوفهم إنه كيف بحدث إشي زي هيك وأبنائهم مقبلين على الامتحان. هلأ يعني بصراحة يعني زي ما أنا وضحت في منشوري على السوشيال ميديا، إنه حاولت إني أقدم النصيحة إنه القرار متسرع غير مدروس، أكيد بحمل في طياته مخاطر تقنية حقيقية. بصفة متخصص في مجال التقنيات التعليمية من فترة طويلة، وحاولت ألخصها بعدة نقاط. يعني مثلا أنه لما نيجي نحكي 90,000 طالب بدهم يفوتوا بنفس اللحظة، هذا تقنيا مش شيء سهل، فبالتالي لازم يكون في تم دراسة هذا الشيء من قبل، تم التأكيد على البنية التحتية أنها جاهزة لهذا الحجم من الأعداد من الطلاب. فبالتالي ممكن مثلا أنه ما بزبط أنه نيجي نجرب على 5,000 ولا 4,000 طالب وبعدين نتفاجأ أنه أن العدد 90,000. فبالتالي ما بزبط يعني انه فالعدد مهم والناس كلها دخلت في نفس اللحظه بنفس الوقت. هلا انا يعني كمان هذا اللي فهمته انه كمان في عندهم تطبيق اسمه وايز، وهذا التطبيق موجود على الكلاود على السحابه، وهذا بيثير يعني اسئله كبيره على موضوع الامان ودقه البيانات. بكل الاحوال يعني موضوع انه التعامل مع هذا العدد الهائل من الطلاب في نفس اللحظة واضح أنه للأسف ما كان له الاستعداد الكافي. أنا بشوف كمان الأخطر من هيك موضوع الكهرباء والإنترنت بفلسطين. كلنا بنعرف أنه موضوع الإنترنت ومشاكل الناس خاصة في القرى والمناطق النائية وصعوبة الوصول للإنترنت. يعني كتير أنا من معلوماتي بعرف أنه يعني قرى التغطية فيها للإنترنت مش هالقد كافية، إنها يتم إنه الطالب يكبر يفوت من خلال موبايله الشخصي على الامتحان. فبالتالي انقطاع الكهرباء، بنعرف موبايلات شاحنة، موبايل شاحن، الموبايل مش شاحن، كل هاي القصص. كمان يعني موضوع الكهرباء قصة تانية مهمة أكيد لازم ناخدها بعين الاعتبار. والأهم من هذا كله اللي كتير نقاط ناس تتجاهلها، إنه بنعرف إحنا يعني مثلا أنا هلا بحكي من جهاز موبايل، حدا تاني بحكي من جهاز موبايل تاني، بنعرف إنه في عنا إصدارات آيفون مختلفة، من آيفون 12 13 17، في عنا شاشة صغيرة وشاشة كبيرة، عنا أندرويد بأنواع مختلفة، عنا جهاز سامسونج هلا. وبنعرف إنه هاي التطبيقات كلها، كل جهاز من هاي الأجهزة الواجهة اللي بتم عرض عليها الأيقونات مختلفة. فبالتالي مثلا ممكن طالب معين يتواجه مشكلة إنه ما يقدر يشوف انه ينتقل للصفحة اللي بعدها نتيجة الشاشة عنده صغيرة او الشاشة او التليفون تاعه قديم.
0: يعني المقصد دكتور انه اختلاف الهواتف والاجهزة بتأثر على عدالة الامتحان
1: 100%. يعني هذا بيعطينا تجربة غير متساوية، وهذا الشيء طبعا كتير خطير، ولازم تدركه وزارة التربية والتعليم انه ما في حد في الدنيا كلها بيعمل امتحان على اجهزة الطلاب. يعني هاي ما صارتش، يعني إذا اطلعنا على كل التجارب التكنولوجية اللي بتصير على مستوى العالم، ويعني كنت أنا حاب كتير لو في مجال أطرح تجارب مختلفة لتركيا وكثير من الدول العالم طرح التجارب إنها تعمل امتحانات بأعداد كبيرة، ما حدا بيعمل امتحان على أجهزة الطلبة الشخصية، وخاصة طلبة مدارس بعمر صغير. وصراحة يعني الأخطر من هيك، كلنا بنعرف الذكاء الاصطناعي كيف إنه أصبح بالإمكان اليوم إنه الطالب بسهولة وهو على موبايله بيجي بيعمل سكرين شوت بصور الامتحان وبيروح هذا الامتحان على أي
0: تطبيق ذكاء اصطناعي
1: وبحله إياه ثانية. بالتالي مستحيل ينضبط هذا الشيء، مستحيل ينضبط هذا الشيء.
0: يعني ما في ضمان يعني لنزاهة الامتحان الإلكتروني المنزلي.
1: يعني هذا كمان حتى لو كان في داخل المدرسة كمان مش مضبوط. يعني كمان الوزارة بتحكي إنه إحنا رح ننتقل للمدارس، حتى لو انتقلوا للمدارس الطلاب رح يفوتوا على الانترنت، ومن خلال الانترنت كمان عندهم شرائح 3G على أجهزة موبايلهم. فبالتالي هو ببساطة بيجي على موبايله بيعمل كليك، كل رسمة لها كليك، الصورة بتروح لأي ذكاء اصطناعي على طول بيعطيه الجواب. فبالتالي يعني ما في إمكانية إنه يكون امتحان، يعني أكيد النتيجة حكون امتحان غير عادل بين الطلاب اللي بيجتهد بصدق، والطالب اللي بيستخدم وسائل غير مشروعة هو اللي بيجيب علامة منيحة. فواضح انه يعني موضوع الذكاء الاصطناعي واستعماله بتصوير الأسئلة وإمكانيات الغش من خلاله هذا مجال جدا جدا واسع. فمن هون يعني مثلا إذا بتطلع على برا كيف الناس بتشتغل، الجامعات اللي بتعمل هاي الامتحانات الإلكترونية بيكون في عنا قاعات مغلقة بكاميرات ومراقبين وبرامج بتسكر الهواتف النقالي بشكل كامل. الهاتف النقال مستحيل، فيش حد في العالم بيعمل أي امتحان على هاتف نقال لطالب. فهاي يعني بالإضافة طبعا أنه زي ما انت عارفين، زي ما حضرتك نوهتي أنه وذكرت أنا عندي ووضحت هاي النقطة، مين بيضمن أمان وبيانات 90,000 طالب من الاختراق أو التلاعب؟ يعني بصراحة في كتير أسئلة صعبة الوزارة للأسف ما أعطت عليها إجابة، وكانت المفروض أنها تحسم قبل مدة من الإعلام الامتحان مش هلأ. وكمان لو بدي يصير أي تجربة تكنولوجية، طبعا أنا بحكم أنه متخصصي في هذا المجال، ماذا أجي أنا بجرب امتحان توجيهي في هاي المرحلة الحرجة وهاي المرحلة الحساسة من حياة الطالب؟ بأجي مثلا بعمل هذا الشيء في امتحانات بالصف العاشر، في الحادي عشر، في التاسع مثلا، امتحانات معينة بدي أقيس قدرات معينة لطلاب فلسطين بإمكانيات معينة، أشوف توجهاتهم نحو الأدبي، نحو الصناعي، نحو التجاري.
0: يعني برأيك يعني دكتور إنه ممكن إحنا نلتزم أو ممكن ننتقل مستقبلا للامتحانات الإلكترونية، لكن إذا ما توفرت كل الشروط اللازمة لضمان نزاهة الامتحان الإلكتروني
1: 100%.
0: لكن بخطوات يعني مدروسة من مراحل ما قبل الثانوية العامة عشان ما يكون في إرباك ببداية ومشوار الطريقة.
1: 100%. وكمان نتأكد إنها مدارسنا جاهزة من ناحية تقنية وتكنولوجية، إنه الطلبة عندهم قدرة. يعني مثلا للأسف يعني في مدارسنا كلنا بنعرف إنه في مختبر حاسوب، ومختبر الحاسوب بيكون فيه من 10 من 15 ل 20 جهاز حاسوب، وبصراحة في معظم الحالات بتكون أجهزة قديمة أو غير مش شغالة. يعني أنا يعني كمان من خلال يعني دراساتي على مختبرات الحاسوب في المدارس، للأسف بتعاني من كتير مشاكل ومن كتير تحديات. فبالتالي إذا عندنا إحنا مدرسة يعني من ناحية تقنية مختبر الحاسوب فيها مش شغال بشكل جيد، كيف بقدر إني أنا أفكر إني أجي أعمل امتحان بهذا الحجم بهذا السكيل ل90,000 طالب على أجهزة هواتف نقالة مختلفة، ما بنعرف الطلاب شو طبيعة الأجهزة اللي معهم، شو نوعيتها وغيرها من التحديات.
0: وخاصة أنه ما شاء الله دكتور، أنا أسمع المقاطعة، ولكن خاصة أنه طلاب نسم الله عليهم مش بخليين ولا تطبيق ذكاء اصطناعي إلا ومستخدمينه بيعرفوا، فسهولة التعامل مع التطبيقات لكثير من الطلاب بصراحة. إنما في طلاب بمناطق صعبة، في طلاب ما عندهم هاي الجوالات الحديثة اللي عليها التطبيقات كلها، بس الأغلبية بيقدروا يتعاملوا

0: طبعا انا يعني كمان هون انا بحط تحفظ كبير وبحط 100 علامة استفهام. كيف انا بحط بياناتي على على خوادم على الموجودة خارج فلسطين وبعمل عليها هاي الامتحانات؟ فبالتالي هذا كمان سؤال كبير. بس كل احوال بافتراض اني انا حليت هاي الاشكاليه، بافتراض انه انا عندي مشكله الكهرباء والانترنت حاولت اتجاوزها، في عندي مشكله كبيره في نقطتين قاتلات في هذا المجال. المجال الاول هي تنوع انواع الهواتف وانظمه التشغيل عليها، وموضوع الذكاء الاصطناعي وامكان انه يكون الطالب بتصوير السؤال وارساله للذكاء الاصطناعي حتى يحل السؤال. هذول الوزاره ما حكت عنهم، ما حاولت تلاقي لهم حلول. وبالتالي نصيحتي انه بتحاول الوزاره بكره انها تحاول تعمل محاوله اخرى الخميس، يعني على زي ما حكى الناطق بوزاره التربيه والتعليم انه احنا بدنا نحاول بكره في المدارس نعمل كمان مره محاوله نعمل امتحان. فبصراحه يعني
1: ارباك للطالب، اشغال فكره يعني فقط بتقديم في كيفيه تقديم امتحان التربيه الاسلاميه الكترونيا، ما بيكون في تركيز يعني على باقي الامتحانات ودراستها.
0: يعني هذا سؤال، يعني بعدين كمان سؤال تاني يعني بصراحه في غايه الاهميه لازم احنا نطرحه على انفسنا. الطالب اصلا بكل الاحوال جاي يقدم كل الامتحانات بشكل وجاهي في داخل المدرسه. يعني شو ما الداعي لعمل امتحان الكتروني في هذا الوضع الصعب اللي بنعاني فيه فلسطين؟
1: ومبحث واحد فقط،
0: فبالتالي يعني ومبحث واحد يعني يعني وحاب اركز على نقطه بصراحه في غايه الاهميه اللي هو موضوع الثانوية العامة والشهادة الفلسطينية. يعني طول عمرنا احنا فلسطين بنفتخر ان الثانوية العامة عندنا من الشهادات اللي لها مصداقية في العالم، وطلبتنا من خلال امتحان الثانوية العامة بيقدروا ينتسبوا لأفضل جامعات العالم.
1: صحيح.
0: هلا إذا انضرب هذا المفهوم وانضربت الثانوية العامة بينا سنوات وسنوات وسنوات حتى نقدر للأسف نصلح مرة تانية سمعة الامتحان. فالقصة في غاية الخطورة، الموضوع كتير حساس وخطير. العبث أو المحاولة الخوض لتجربة تكنولوجية بهاي المغامرة، يعني بتمنى من وزارة التربية والتعليم أنها تتراجع عن هذا القرار، ومنعتبرش إنه العملية أوكي جربوا. التراجع عن الخطأ مش ضعف، هو حكمة وحرص على الطلاب. امتحان التوجيهي عنده قيمة رمزية ومصيرية في فلسطين، وبيستحق إنه يتعامل معه بمسؤولية أكبر. وإن شاء الله بتمنى إنها الوزارة تعود للامتحان الورقي المعروف والآمن والعادل لجميع الطلاب، وإنه أي تجارب إلكترونية زي ما حكينا إحنا بالعكس ندعمها،
1: ولكن تنفذ بطريقة متسلسلة
0: والواضحة لمشاكل الغش ويكون توافقي بين الأجهزة. فيعني هاي جوانب بغاية الأهمية لازم نأخذها بعين الاعتبار عند انتقالنا لأي حل تكنولوجي.
1: وإحنا هون يعني بنفهم دكتور إنه أنت قديش بالطالب عمالك إنه بهاي المرحلة اللي إحنا عمالنا بنمر فيها أفضل خيار لطلابنا هو الامتحان الورقي الأكثر أمان.
0: 100%.
1: بهذه المرحلة.
0: بالضبط، ضمن المعطيات اللي تم طرحها والمعطيات الموجودة عندنا في داخل فلسطين، وإنه الطالب طبعاً رح يتقدم الامتحان الثانوي العام بشكل وجاهي في كافة المواد اللي بيدرسها. ما في داعي أن نعيش الطالب بهذا النوع من يعني مثلا كمان بكرة للأسف يعني نيجي نحكي من نحاول كمان نأخذ الطلاب على المدارس، نحاول كمان مرة نعمل التجربة زبطت أو ما زبطت، وكمان الطالب يعني هذا كله من وقته. يعني هاي كل يوم بالنسبة له هو يوم أساسي ومعدود له في امتحان الثانوي العام والاستعداد للامتحان. فما في داعي لكل هاي الإرباك، وما في داعي لكل هذا النوع من الضغط النفسي اللي الأهالي عم بيعيشوه. وصلحته بالسوشيال ميديا قديش الناس للأسف يعني عم بيعانوا من ضغط نفسي، وبحكيوا لك إنه إحنا بالإضافة للمشاكل اللي إحنا بنعاني منها من الاحتلال والمشاكل
1: والعام الدراسي اللي مروا فيه طلابنا يعني كمان كان سيء.
0: الدراسي صعب، تعرف المدارس انتظمت يعني معظم الأيام الدوام كانت 3 أيام في الأسبوع، فيعني في كتير تحديات هائلة على النظام التعليمي في فلسطين، ومش بحاجة إنه نثقل على الأهل وعلى الطالب كمان عبء عقد امتحان إلكتروني للتربية الإسلامية.
1: دكتور واصل غانم تربوي متخصص بالتقنيات التعليمية، يسعد صباحك، مشكورة على اليوم وجودك ومداخلتك وأيانا. كتربوي ومتخصص بالتقنيات التعليمية كان له وجهة نظر بما يتعلق بامتحان التربية.

0: الإسلامية والوضع اللي مروا فيه تقريبا 90,000 طالب وطالبة للثانوية العامة لهذا العام، نوع من الإرباك، نوع من الخوف والقلق سيطر على طلابنا وعلى أهاليهم. كان في هناك توجهات، كان في هناك توصيات ونصائح كثيرة من التربويين. دكتور واصل كان له وجهة نظر، ونتمنى أن يتم أخذ العين والاعتبار بوجهات النظر كافة من التربويين. شكرا كثير لك دكتور واصل، يسعد صباحك يا رب، يديم عليك الصحة والعافية وكل التوفيق لطلابنا وطالباتنا، صبحهم يربحهم بالخير، ونأمل أنه تمر امتحانات الثانوية العامة بأحسن حال وبأفضل حال وبأفضل نتيجة إن شاء الله، ويكون في عنا نتائج مشرفة لطلابنا وطالباتنا. نروح لفاصل، تفضل دكتور.
1: بالتأكيد، شكرا لك وشكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع، وكل التوفيق لأبنائنا في امتحان الثانوية العامة.
0: كل الاحترام. شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحك يا رب. نروح لفاصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نرجع نكمل معاكم في برنامج طلت فجر. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. اليوم لدينا أسئلة تفاعلية، هل يا ترى برأيكم أو أنتوا هل ما زلتوا تؤمن أنه القادم أفضل وليش؟ إن شاء الله يا رب أنه القادم أفضل. ومن الأستاذ محمد بيحكي القادم أفضل بالتأكيد، لأنه ثقتنا بربنا كبيرة مش بالواقع ولا الأنظمة الفاشلة. كمان من أمجد بيحكي نتوكل على الله وهو حسبنا ولنا بالله ظن لا يخيب. من الرسائل ومن التعليقات اللي عمالها بتوصلنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، أنا أؤمن باللحظة الحالية فقط، لا بفكر بقادم ولا باللي رايح. في ناس بتحب تعيش بس كل يوم بيومه. كمان من الأيام من التعليقات، إذا جاء القادم بهونها الله. فصباح الخير لديما، كمان بتحكي الأيام الحلوة لم تأتي بعد، في ثقة بأنه الأيام الجميلة ستأتي في الأيام في ستأتي إن شاء الله. نكمل معكم مشاهدينا متابعينا في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. كنا بنتحدث مع التربوي والمتخصص بالتقنيات التعليمية الدكتور واصل غانم لحد حتى يحكي لنا عن وجهة نظره وعن تقييمه لما جرى وما حدث بامتحان الثانوية العامة التربية الإسلامية اللي كان مقرر إلكتروني، وكان في هناك تأجيل له وإلغاءه بسبب التقنيات والصعوبات اللي مروا فيها الطلاب والطالبات. لكن إحنا اليوم كمان بدنا نسمع وجهة نظر التربية والتعليم حول هذا الأمر والموضوع. لما احنا بنتحدث مشاهدينا الكرام عن ما شهده الامتحان التجريبي الالكتروني لمبحث التربيه الاسلاميه، طبعا شهد حاله واسعه من النقاش بين الطلبه وبين الاهالي وبين التربويين بعد الصعوبات التقنيه اللي واجهت عدد من الطلبه اثناء التقدم للامتحان. تعالوا نتعرف سويا على موقف وزاره التربيه والتعليم وكيفيه معالجتها لهذا الامر والموضوع. خلونا نرحب بالمتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم الاستاذ صادق الخضور. صباح الخير أستاذ صادق.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، وجودكم بكل الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني أستاذ صادق، كيف ممكن نقيم هذه المرحلة؟ كيف ممكن نقيم تجربة الامتحان التجريبي؟ كيف حاولتوا تعالجوا ما جرى؟ وكيف حاولتوا أنكم تسمعوا لكل الآراء من التربويين من الأهالي من الطلبة حول الامتحان الإلكتروني؟
1: يعني دعيني في البداية أشير لأنه يعني هي التجربة، أنت تحدثنا عن نظام محاكاة، البعض فهم أنه امتحان تجريبي للمبحث، بالتالي وردت ملاحظات عن طبيعة توزيع الأسئلة وحسب أجزاء المادة، وهذا أيضا قلنا بأنه محاكاة ولا تحكموا عليه. الامتحان اللي راح يجي للطالب سيراعي فيما يخص توزيع المادة حسب أجزائها، بمعنى أنه التلاوي والتجويد استأثر، بعض الطلبة شعر المستأثر بالحصة الأكبر من الأسئلة، لكن هذا تقنيا كان هناك عديد الملاحظات. أي ملاحظات من الأهالي أو أولياء الأمور التربويين نتفهمها التقنيين، لكن يعني للأسف شهدنا بعض الملاحظات التي تبث بالشأن التقني من ناس غير تقنيين ولا يلمون، يعني حصول الشخص على درجة أكاديمية معينة في مجال معين لا تعني أنه صار خبير تكنولوجيا ولا أنا خبير تكنولوجيا، وبالتالي حنا نقول دع الأمور لأهل الاختصاص. ترافق للأسف دخول للمحاولة أو امبارح الموعد الدخول مع عدد مبالغ فيه من محاولات الدخول مع محاولات الاختراق، وفي فرق بين اختراق ودخول، بمعنى أنه الاختراق يكون هناك استهداف. ترافق ذلك مع إشاعات أنتم شفتوها، يعني بعد 7 دقائق صارت تطلع الإشاعات التربية تقرر تأجيل الامتحان، بعض الطلاب غادر التطبيق، ثم بدأنا بإرسال رسائل للمدارس بأنه العودة عليهم الدخول مرة أخرى، هذا أربك المشهد. وبالتالي حتى البعض الطالب قدم التطبيق المحاكاة في بيته، ولي الأمر أحيانا غير ملم في التقنيات وفي الدخول، حاول يساعد ابنه ساعده بطريقة خاطئة، وبالتالي إحنا بنطمن أنه بما أنه الطالب سيقدم الاختبار في المدرسة بتاريخ 4/7 بوجود مختص، أقول بوجود مختص في التكنولوجيا، فيعني سنتجاوز هذه الإشكالية. فيما يخص النظام وهبوط النظام، نعم سنتجاوز ذلك، لا ننكر أنه كان هناك هذا الحجم الكبير من الدخول ساهم في نزول النظام أو هبوطه حسب ما يستخدم التقنيين من مصطلحات، أيضا سيتم معالجة ذلك. وبعد بقول أنتم تتحدثوا، يعني أنا بقول ولي الأمر والطالب يتحدث بخوف مبالغ فيه، وهذا حقه لأنه في الآخر هذا مستقبله. وإحنا نتحدث أحيانا بثقة قد تبدو زائد للبعض، لكن هذا مرد أنه إحنا مرينا في الظروف نفسها وفي التجربة نفسها. عندما طبقنا الموضوع في قطاع غزة للمرة الأولى بعد ذلك تم تدارك الملاحظات، ويعلم طلبة غزة جميعا لأنه إحنا فعلا تداركنا هذه الملاحظات. وبالمناسبة اليوم لدينا موضوع المحاكاة والتجريب لطلبة قطاع غزة، لأنه غزة ستكون اختباراتها جميعا على هذه الشاكلة بدلاً من 20/6 وحتى 29/6.
0: طيب توجهات الأهالي دكتور،
1: حالات التوجيه في الضفة ما فيها القدس، طلبة غزة في الخارج حسب البرنامج المعلن تبدأ في 20/6 وتنتهي في 8/7. استكمال الاستعدادات يوم السبت القادم، تنطلق الثانوية العامة من 88 إلى 89 ألف طالب، سيتقدمون الاختبار منهم 35 ألف داخل قطاع غزة. لدينا قاعات في 46 دولة، لدينا 525 قاعة في الضفة، لدينا مراكز تصحيح شرى تجهيزها. اليوم غدا سيتم استكمال تجهيز القاعات، وبالتالي البعض قدم أو يعني حصر كل الحديث عن امتحان الثانوية العامة وكأنه فقط امتحان التربية الدينية في 4/7. هذا موضوع سوينا محاكاة. تعالوا الآن نتحدث عن الثانوية العامة، توفير الأجواء، التعامل مع التحديات الماثلة في الطريق، لأنه التحدي لا يقف. يعني البعض نسي أنه في تحديات قد تكون باجتياح هذه المنطقة تلك واقتحامها وتعطيل الامتحان أو هنا وهناك. يعني في عنا هذا موضوع من ضمن موضوعات هذا معرض قوله في هذا الصباح.
0: طب اليوم لما دكتور أستاذ صادق بنحكي كان في انتقادات بناءة، طبعا مشكورة كل جهودكم للترتيبات والتجهيزات لعقد الامتحانات النهائية الوزارية لطلبة الثانوية العامة. طبعا احنا مررنا بظروف صعبة من السنوات الماضية، لان كان في هناك اقتحام، ان كان في هناك خلل معين في منطقة معينة، كيف بتتموا مداركة ومعالجة هذا الامر والموضوع؟ الكل مركز لأنه بصراحة كان شيء جديد، كان قرار زي ما بعض الأهالي حكوا في الدقيقة 90، كان في انتقادات كثيرة بناء صدقا للأمانة، استفسارات من الأهالي إنه طالما إحنا كان في عنا هذا النمط بامتحانات طلبة غزة، ليه إحنا ما استخدمناه بامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وبدأنا نعمل هذه المحاكاة وهذه التجربة بالفصل الدراسي الأول، خلينا الطلاب يتعلموا. إحنا كوزارة التربية والتعليم يعني كان اللي صار حاليا هلأ كان صار خلال السنة الدراسية بانتهاء الفصل الدراسي الأول، هذا من جانب. من جانب آخر كان هناك استفسارات إنه يعني خليني أكملك أستاذ صادق كل الإجابات كل الأسئلة.
1: أنت الأسئلة هذه أثيرت وقلنا يعني جبنا عنها. إحنا هل سنواصل الدوران في نفس المربع؟ لا، نظل يومين. يعني لماذا نبقي على هذه الحالة من الشد والجذب؟ إحنا بنقول موضوع الامتحان، أنا هذه الأسئلة أخذناها وقلنا مرارا وتكرارا، احنا لا احنا تعالوا معا نتعاون لتهيئه الاجواء. خلص الموضوع الان تم تطبيق المحاكاه، مره بنحكي عن المحاكاه ثم نعود للمربع الاول، لماذا تم اتخاذ القرار؟ معناته القرار اتخذ الان، الموضوع هذا اجبنا عنه. لماذا التربيه الدينيه تحديدا اجبنا عنه سابقا مرارا وتكرارا؟ انا قلت قد يكون هناك اي ملاحظه موضوعيه نتعامل معها بكل مهنيه، وقد يكون هناك، انا بقول انا معك لو كان القرار تم الاعلان عنه قبل وتم تطبيقه قبل. نعم بالأمس ما شاهدنا هذا أصلا، إحنا يعني بالأمس وحدنا تفاهم، حتى إحنا كنا المحاكاة وانت كنت أنا كنت معك قبل فترة، إحنا كنا المحاكاة من عقدها في المدارس، والله لو عقدت في المدارس بالأمس لكانت الملاحظات أقل، لكن نزولا عند رغبة الطلبة وأولياء الأمور كنا في البيت، ثم وجئنا بهذا الحجم وبأنه الموضوع الآن يعني الملاحظات اللي صارت والإشاعات، يعني لو الطلبة كانوا في مدارسهم امبارح كان ما خرجوا من محاولات الدخول في الوقت اللي احنا كنا بنياهم يدخلوا فعلا نطبق النظام. احنا كنا معنيين بدخول كل الطلاب اكثر من غيرنا حتى نتأكد ان النظام بيحمل او ما بيحمل، لانه العدد اللي دخل هو ليس العدد الحقيقي، اقول اعداد مضاعفة جدا جدا جدا. وبالتالي هذا الموضوع وضع امامنا تحدي انه هذه المشكلة نقبلها في المحاكاة، لكن انا قلت غير مقبول. واذا عندنا 53,500 طالب سيخضع لهذا التقييم اللي هم طلبة الضفة في القدس وطلبتنا في الخارج، لن نسمح لأنه الموضوع يضبط مع 53,499 طالب واحد، لا، هذا مسؤوليتنا، لن نقبل ولا ولي الأمر يقبل ولا الطالب يقبل. بالتالي احنا أعطونا فرصة الحين، خلينا ندخل في أجواء الاستعداد للامتحان، عقد الامتحان، وفقط نقول أن الوزارة استلهمت وأخذت رصدة الملاحظات وجار العمل على معالجتها. لكن أنا بقول مواصلة الدوران، وحتى يعني ما شاهدنا بالأمس على مواقع التواصل. أنا بس أنت قلت التربويين على رأسنا، أولياء أمور على رأسنا، أكاديميين على رأسنا، تقنيين على رأسنا، لكن للأسف شهدنا ملاحظات جارح من ناس لا شأن لهم لا بهذا ولا بذاك ولا هم يعني. بالتالي إحنا نتفهم الملاحظات، لكن محاولة المبالغة فيها يعني هذا فقط ما أردنا نقوله. والناس يجب عليهم أن يعلموا دائما أننا نسعى جاهدين لإيضاح الصورة معالجتها. أنا يعني مواصلة الخوض في المربع الأول نحن تجاوزناها، إنه ليش ما تم قلنا لكم إنه لو كان الإعلام في وقت أبكر لكان أفضل، هذا الموضوع نسلم به إلا أن إحنا ماشيين بهذا الاتجاه، والله ولي التوفيق
0: إن شاء الله يا رب. والله ولي التوفيق أستاذ صادق. يعني طيب، بما إنه إحنا بدنا نطلع لقدام وبدنا نكمل الطريق وبدناش نرجع لورا ولا المربع الأول، استعداداتكم لامتحانات الوزارية النهائية أخذتوا بعين الاعتبار الظروف اللي مروا فيها طلابنا؟ بدنا نفائل الطلاب إنه الامتحانات رح تكون إن شاء الله عادلة منصفة للجميع، رح تتم وتمشي على حسب خطتكم اللي أنتوا جهزتوها، و كيف رح تصير الأمور؟
1: يعني إن شاء الله الأمور يعني مع الوزير أكد أكثر من مرة إنه الأسئلة ستكون في متناول الطلبة متوسطة، طبعا وفق جداول المواصفات، لن يكون هناك صعوبة في الأسئلة، لن يلمس الطلبة ذلك في أي حال من الأحوال. سيجدوا إن شاء الله إنه الوزارة أخذت بعين الاعتبار وضع كل الظروف، وضع الأسئلة هو جزء لا يتجزأ، هو في النهاية صحيح مش ولي أمر، لأنه وضع الأسئلة يشترط ألا يكون له أبناء حال وحال المراقبين والمصححين، لكن هو يعني يمكن يكون جاره ابن بلدته ابن حيه، وبالتالي جميعنا احنا نتفاهم ذلك. اخذت الظروف بعين الاعتبار، يلمس الطلبه ذلك، البعض تحفظ على ترتيب الامتحانات في حينه، يعني احنا بنقول للناس او الجميع تساءل في حينه لماذا اللغه الانجليزيه، الان الطالب كانت لديه موضوع اللغه الانجليزيه هذا يشكل اشكاليه، وبالتالي قد تكون ان شاء الله يعني موضوع انه جدولك امتحان في الجلسه الاولى والثانيه للادبي انه الطالب قد يلمس انه ان شاء الله نتجاوز هذا الموضوع ويمضي بكل عزيمه وثبات نحو المباحث الاخرى. موضوع الاستعدادات للظروف الطارئه جاهز للسيناريوهات للتعامل مع الظروف الطارئه، وانا قلت التحدي الماثل يجب الا نقزمه ان نقصره فقط على موضوع التكنولوجيا وموضوع امتحان التربيه الدينيه وما يخص هذا التطبيق، في تحديات أخرى ماثلة في الطريق تعالوا نعمل معا. موضوع امتحان التربية الدينية وصلاحية التطبيق وقدرته على التحمل هذا تحدي من مجموعة تحديات علينا، لن ننسى الاتحاد، البوابات، الحواجز، أي ظروف أخرى قد تطرأ، وبالتالي جاهزون للتعامل مع أي ظرف من هذه الظروف إن شاء الله. دائما بعد الله نعتمد على تعاون معلمين ومعلماتنا واللي هم في الأعوام السابقة كان المعلم يجي على هذه البلدة البوابة المغلقة يمضي للسير على الأقدام وما إلى ذلك، هذه التحديات ماثلة. وإحنا نتابع حيثيات توكا، لدينا خلال هذا الأسبوع عدد مع الاجتماعات مع عديد الأطراف اللي ذات العلاقة بهدف توفير أعلى ما يمكن توفيره إن شاء الله من ضمانات سير الامتحانات كما هو مخطط له. لطلبة غزة الذين يقدمون اليوم امتحان تجريبي بما أن امتحاناتهم جميعا ستكون إلكترونيا نقول لهم أطيب الأمنيات بالتوفيق، استجبنا لمطلبكم بأن يكون هناك امتحان تجريبي. وأيضا لطلبتنا أينما تواجدوا في الخارج، عندما نفتتح قاعة لطالب واحد في دولة ما هذا يعني أننا منتصرون بالتأكيد لحق لو طالب واحد، فما بالك إذا كان الحديث عن 53 ألف مثلا سيتقدمون للامتحان يوم 4-7 بألي جديدة، هذا ما نقوله. 88 ألف طالب يتقدمون للامتحان هذا العام، عدد قاعاتنا في الخارج 46 دولة يتوزع عليها الطلاب، من 88 ألف طالب الذين سيتقدمون للامتحان الثانوي العام هذا العام 51 ألف في الضفة ما فيها القدس، 35 داخل قطاع غزة، 35 ألف و2200 تقريبا في الخارج يتركز جلهم في جمهورية مصر العربية. بالنسبة للأسئلة نطمن الطلاب إن شاء الله ستلمسون أن الوزارة يعني إن شاء الله راعت كل ذلك، وهناك يعني متابعة حثيثة من معالي الوزير شخصيا لموضوع الأسئلة وأن تكون يعني في متناول الطلبة وألا تشكل تحديا عليهم، لن نكون نحن والظروف على الطالب، هذا ما نعد به
0: إن شاء الله. إن شاء الله كل التحية والاحترام لك أستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مشكور على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر، ونأمل التوفيق يا رب لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة في الضفة والقدس وقطاع غزة الحبيبة. مكملين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مستمعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع سريعا نتواصل مع حضراتكم في برنامجنا فقراتنا ومحطاتنا.

0: صباح الخيرات من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا أيانا في الاستماع والمتابعة، يا صباح الخير لكل التعليقات الجميلة، لكل التعليقات اللي فيها التفاؤل والإيجابية بأنه الأيام القادمة إن شاء الله أيام فيها الخير وأيام فيها البركة بمشيئة رب العالمين. من التعليقات اللي وصلتنا على هذا السؤال التفاعلي، أكيد ربنا كريم ما بنسى عبده، دوم الإنسان يحمد ربنا على النعمة اللي ربنا أعطانا إياها. كمان من أمير بيحكي القادم أحسن، لأن الله سيبدل أقوام كثيرة ومن ضمنهم هذا القوم اللي إحنا بنعيش معه. طيب كمان من زكي، إن مع العسر يسرى، وإن مع العسر يسرى وعد الله حق. صباح الخير لكل المتفائلين بأنه صدقا الأيام الجاية أيام خير، أيام بركة، أيام فيها إن شاء الله يربي هدات البال، يكون فيها صدقا راحة، يكون فيها طمأنينة، يكون فيها أمن، يكون فيها جبر للخواطر اللي انكسرت في هاي السنوات اللي عشناها بالفترة الأخيرة. وبنكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. من المحطات اللي تحدثنا فيها بالنصف الأول من برنامجنا لليوم بما يتعلق بالامتحان التربية الإسلامية، خلصنا من امتحان التربية الإسلامية، حاليا بدنا نروح لموضوع ثاني آخر، إنجاز فلسطيني وإنجاز دولي. اليونسكو اختارت الفلسطينية المهندسة نداء عواودة لحتى تنضم لشبكة خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود. فإحنا رح نتحدث مع البشمهندسة لحتى نحكي عن هذه التجربة وعن هذا الإنجاز وكيف استقبلت خبر اختيارها ضمن هذه الشبكة الدولية لحتى تكون من المختارات. طيب نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا بالإجابات اللي عمالها بتوصلنا لسؤالنا التفاعلي. طيب من الإجابات، الأمل بالله والنعم بالله، لأنه دائما أملنا بالله، فأكيد الأيام الجميلة قادمة. هذا التعليق من السيد كامل. نروح الآن مباشرة مشاهدينا ومتابعينا مع حضراتكم، وخلونا نرحب بواحدة من النماذج الفلسطينية الشابة الملهمة، المهندسة نداء العواودي، اللي حققت إنجاز دولي لافت بعد اختيارها من قبل اليونسكو للانضمام لشبكة خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بلا حدود، لتكون جزء من نخبة عالمية عمالها بتساهم في رسم السياسات ومناقشة مستقبل التكنولوجيا واستخداماتها المسؤولة. خلونا نرحب بالمهندسة نداء عواودة، أخصائية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. صباح الخير باش مهندسة.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين يا رب.
0: صباحك بكل الخير. أستاذ نداء، يعني في البداية كيف استقبلتي هذا الخبر المميز، وشو بيعني لك هذا الإنجاز على الصعيدين، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني؟
1: صراحة أنا استقبلته بهدوء تام، لأنه أحس أنه مش وقت نعبر فيه عن فرحتي، وخاصة أنه الشعب الفلسطيني بمر بظروف مأساوية بالفترة الحالية. استقبلته بكل هدوء، بكل مسؤولية وبكل أمانة أني أوصل صوتي للعالم من خلال عمل الجاد، وكنت متوقع صراحة، لأني أنا عمالي دايما بحكيها، أنا ما أجيت هيك فجأة، طلعت فجأة بهذا المستوى. أنا كنت بشتغل بهدوء تام وبشتغل باجتهاد وعمل شاق يعني لحتى وصلت هذا الموضوع. فهدوء ومسؤولية استقبلته، وكمان بكل أمانة إنه كل كلمة صرت أحكيها أنا مسؤولة عنها أول شيء أمام ربنا وأمام الشعب الفلسطيني وأمام ضميري، إني لازم أعكس صوت الإنسان العصامي الفلسطيني اللي بيطلع من تحديات وظروف مأساوية وقادر يوصل للجهة الأخرى من العالم إنه إحنا شعب عمالنا بنشتغل وعمالنا بنحاول نكون شعب منتجين برغم كل هاي الظروف والتحديات اللي منمر فيها. شو بيعني لي؟ بيعني لي كثير، بيعني لي إنه الأمل والمستقبل ومحاولات، يعني لأنه إحنا ممكن من خلال صوتي أستقطب متطوعين دوليين يساعدوني لحتى نبني فلسطين الجديدة، فلسطين اللي محتاجة منا اليوم إنه كلنا جميعنا نتوحد لننهض باقتصادنا من جديد، لننهض بكفاءاتنا وحتى تعليمنا وتدريبنا، ونطبق كل الخطط الاستراتيجية اللي إحنا بنشتغل عليها ككفاءات فلسطينية. فهذا بيعني لي كثير، بيعني لي إني أنا صوت صرت أحمل صوت أماني. هذه الأمانة لازم أديها بكل إخلاص وبكل مودة وبكل احترام أمام ضميري، أمام شعبي، أمام حتى الشعب الفلسطيني اللي منتظر هيك شعلة أمل إنه حدا يطلع مثل نداء يحكي له إنه لساتكم ممكن ترجعوا من جديد تقدموا وتعطوا، لساتكم من جديد العالم بنظريكم كإنسان منتج مش كضحايا بس.
0: طب لما احنا بنحكي استاذ نداء انجاز دولي واليونسكو اختارت الفلسطينيه عواوده لا تنضم لشبكه خبراء اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بدنا نعرف المشاهدين والمستمعين والمتابعين انه شو طبيعه هذه الشبكه الدوليه، شو الدور المتوقع من الاعضاء فيها، شو بيعني مصطلح اخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟
1: تمام. هذه الشبكة أو بالذات يعني شو يعني انضمامي إلها؟ يعني أني أنا أصبحت من مجموعة دولية من الخبراء الذين يساهمون في قضايا أخلاقية الذكاء الاصطناعي وحوكمته وصياغة السياسات المتعلقة به على المستوى العالمي. بمعنى كيف إحنا نسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة البشر وليس ضد البشر، بشكل عادل آمن مسؤول، يخدم الإنسان كإنسان ولا يهاجمه من خلال هذه الأدوات التكنولوجية اللي بتستخدم خوارزميات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي. بشكل عملي هذا الانضمام يشير إلى عدة أمور إليه، يعني اعتراف دولي بالخبرة المهنية والعلمية لكل خبير انضم لهذه الشبكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي. أيضا بيعني كيف إحنا ممكن نستطيع نشارك في النقاشات والمبادرات العالمية المتعلقة بتنفيذ وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وأيضا بيعني أنه من خلالنا ممكن نستطيع المساهمة في تقييم الجاهزية الوطنية للدول ومنها جاهزية دولة فلسطين للذكاء الاصطناعي، وأيضا دراسة الآثار الأخلاقية للتقنيات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وشمول الرقمي. أيضا كمان من خلال انضمام لهذه الشبكة نعمل على تعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية المتخصصة بالتكنولوجيا والسياسات الرقمية. باختصار يعني هذا الانضمام لا يعني مجرد عضوية شرفية، ولكن هو اعتراف دولي بكفائتنا كفلسطينيين، وبيمنحنا منصة للمشاركة في رسم التوجهات الأخلاقية والسياساتية للذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي. فهذا دائما بحكيها بيعكس قد احنا كفلسطينيين ممكن نكون شعب منتج وليس شعب مستهلك، في خاصة في الثورة الصناعية التي تحدث الآن من انتقالة لانتقالة، بمثل أنه إحنا ممكن نكون قادة في هذا المجال وليس مجرد تابعين.
0: كيف ممكن إحنا الشباب الفلسطيني أستاذ نداء أنه نستفيد من هاي الثورة التقنية مثل ما عمالك تتحدثي؟
1: صراحة احنا حسب اطلاعي عندنا خطط وطنية كبيرة عمالها بتشتغل عليها الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال. فأنا كخبيرة ليس مطلوب مني أقود المجتمع المحلي لأنه هذا دور الحكومة، ولكن أنا مطلوب مني أساهم بشكل فعال في تقديم الخبرة اللي بنقلها من العالم أو من خلال الخبراء في الدول الأخرى للفلسطين. فأكيد ممكن شبابنا يستفيدوا منها في خطط استراتيجية كبيرة عمالها بتشتغل فيها الحكومة حاليا. وحسب ما كلنا بنعرف أنه أعلن دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى عن تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، فهذا من خلال الخطط والاستراتيجيات والمحاور التي سيضعها هذا المجلس مطلوب منا جميعا كأفراد كمؤسسات كحكومة كشعب بكافة أطيافه نتوحد لننفذ هذه الخطط الاستراتيجية الموضوعة منا كفلسطين، حتى نحكي مش كل واحد فينا يشتغل باتجاه معاكس للآخر، ولكن مطلوب منا أنه نشتغل بالتوازي مع بعض، بالتوازي لحتى نوجه شبابنا الفلسطيني وأنتم مورثين في هذه البوصلة. كمان مطلوب منه يوجه البوصلة الفلسطينية لإحنا ورايحين في الذكاء الاصطناعي هي الحكومة، هذا دورهم. أنا دوري كخبيرة فقط المساهمة في هذا الأمر. شبابنا الفلسطيني مطلوب منه يأخذ الأمل، يشترك بأي مبادرة تطلق على الساحة الفلسطينية، سواء هاكاثون سواء تدريب أو حتى فرصة يتم إطلاقها من خلال أي مؤسسة فلسطينية سواء كانت قطاع خاص أو حكومة أو أفراد، يتوجه لها يشارك فيها، يتعرف على ترند الحاصل في هذا المجال للذكاء الاصطناعي، يأخذ المهارات اللازمة لحتى تمكنه كيف يبني مشروع أو ينضم لمشروع أو كيف ممكن يكون مؤهل للعمل في شركة والحصول على مصدر دخل لائق فيه يعيش بحياة كريمة. فمطلوب منه فقط في الفترة الحالية بعمر الشباب يتأهل من حيث المهارات والكفاءات، يتأهل من حيث يعرف السوق العالمي لوين رايح في هذا المجال، ويضل متابع شو الترند اللي عماله بيحصل في هذا المجال، لأنه المجال كثير بيتطور بسرعة.
0: وأنا بتمنى أنه كل الشباب الفلسطيني يسمعوا هذا الكلام بشكل جيد ويسعوا دائما على تحقيقه ويكونوا مواكبين لكل التطورات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومثل ما ذكرتي يوم بيوم في مواكب وفي تطور. وأتمنى من كل شبابنا وشاباتنا يكون النموذج الملهم لهم هو الأستاذة المهندسة نداء عواودة. أستاذ نداء، يعني بهذا الإنجاز العالمي، شو طموحاتك؟ شو خططك القادمة؟ شو الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب الفلسطيني اليوم اللي بيحلم دائما أنه يترك بصمة على مستوى العالم كما فعلت الفلسطينية نداء عواودة؟
1: رسالتي للشباب الفلسطيني أنه أنتم، إحنا عايشين بواقع مش عايشين بخيال. أنا عارف أنه كثير التحديات اللي بتمر فيها، أنتم من أكثر الشعوب وإحنا من أكثر الشعوب والشباب اللي بنتعرض لتحديات كبيرة. بدي أحكي لكم من كل نفق وطريق مظلم، شوفوا النور، شوفوا وين أنتم ممكن تستفيدوا، استغلوا الفرصة، أي فرصة بتظهر أمامكم مهما كانت بسيطة بالعامية امسكوا فيها بإيديكم هيك، ما تتركوها. فدائما حاولوا، ودائما بحكيها بالعامية، يعني عندكم الميدان يا حميدان زي ما بحكوه بالعامية.
0: صحيح.
1: هذه رسالة، لأنه اللي بيسمعني هم طلاب العفويين، تمام؟ فأنا بحكي لكم أنتم رح تطلعوا لعالم كثير عنده مؤهلات وكثير عنده موارد صعبة أو موارد غنية كثير، ومقارنة فيكم كشباب فلسطيني مواردكم محدودة، الفرص لكم محدودة. ولكن بدي تعرفوا نقطة مهمة جدا، أنتم كشعب وشباب فلسطيني تمتلكون القوة العقلية الفريدة التي تؤهلكم للوصول عالميا، لأن الشاب الفلسطيني نقطة قوته هي إرادته القوية. الإرادة القوية من خلال هذه التحديات هي اللي راح توصلكم. اعرفوا نقاط ضعفكم وين أو تحدياتكم وين، اشتغلوا عليها، شوفوا كيف ممكن تطوروها، واعرفوا نقاط القوة لكم بالضبط في أي مجال. اختاروا التخصص اللي عن جد في هذا المجال اللي أنتم شايفين أنه ممكن يخليكم بمواقع قيادية، وأيضا يجيب لكم دخل مدخول رأس مال حتى يعيشكم حياة كريمة أمام الدول الأخرى، وكمان يساهم في نهضة بلدكم فلسطين، لأن فلسطين محتاجيتنا، فلسطين محتاجيتنا فرد فرد، وما تهاجروا. أنا كنداء بحكي لكم، خلال السنوات الماضية أجتني كثير عروض هجرة، كثير وكثير فرص إني أترك فلسطين، ولكن أنا تمسكت في بلدي، بلدي محتاجيتني. فدائما أي شاب فلسطيني تطور، خلي إرادتك قوية، أعرف إنه بلدك محتاجيتك. بس
0: كل التحية والاحترام للمهندسة نداء على هذا الكلام، على هذا النصيحة المهمة للشباب الفلسطيني. كلامك اليوم بيأكد أنه الإبداع والمعرفة ما بيعترفوا بأي حدود، وبيأكد أنه الشباب الفلسطيني قادر على الوصول بكل المحافل لأرفع المنصات العالمية، وقت يكون في عنا إرادة، وقت يكون في عنا عزيم، وقت يكون في عنا العلم. كل التوفيق للمهندس الفلسطيني نداء عوابدة، أخصائية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. شرفتينا اليوم دكتورة، كان لنا الشرف باستضافتك وإيانا في برنامج طلت فجر، وشكرا لأنك اليوم أنت نموذج ملهم لكثير من الشباب والصبايا.
1: نهاركم سعيد، وأتمنى أنه ألقاكم بلقاء آخر يكون حال فلسطين أحلى بكثير من هيك،
0: يا رب.
1: لأنه فلسطين بتستحق أحلى من هيك، أحلى بكثير من هيك وضع. هاكم سعيد إلك ولكل الشعب الفلسطيني.
0: شكرا كتير لك باش مهندسة نداء عوابدي، يسعد صباحك يا رب، ونأمل أنه يكون هذا الإنجاز مصدر إلهام لجيل كامل من أبنائنا المبدعين الفلسطينيين. شكرا باش مهندسة نداء، ورائعة جدا، أنا فخورة في كل مرة بيكون في عنا نموذج من أبنائنا وبناتنا، من شبابنا وشاباتنا الفلسطينيين، ولما بيكون في عنا هذا القدر العالي من المسؤولية والوعي الكافي بأهمية أنه إحنا كشباب فلسطيني نخدم بلدنا ونكون خدام لبلدنا. فكل التحية والاحترام للمهندس نداء بمختلف التخصصات طبعا. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، فصباحكم خير وفل وياسمين. خلونا نروح لهالفاصل، من بعد هالفاصل نرجع ونعرف وإياكم الجدل اللي صاير في الخليل بما يتعلق بتخصيص أيام وساعات لممارسة رياضة المشي في ملعب الحسين. فاصل ونواصل.

0: صباح الخيرات والمسرات مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، ونكمل معكم. وصلنا لختام مشوارنا لليوم بالفقرة الأخيرة والمحطة الأخيرة رح تكون ونتحدث فيها عن مبادرة أنا بوجهة نظري شايفتها جدا جميلة، وأتمنى أنه يكون في عنا ذات المبادرة في مدينة طول كرم. إحنا بهذا الزمن بحاجة لتعزيز الصحة الجسدية وتعزيز الصحة النفسية، مبادرات مجتمعية، حملة رسائل بتتجاوز الرياضة للتغيير الإيجابي وصناعة الأثر في مدينة الخليل. اليوم احنا بنحكي عن الشيء الإيجابي، عن قديش اليوم مبادرة واحدة كفيلة إنها تكون طريق تغيير لكثير من النساء. المدربة سهى اليوم استطاعت إنها تجمع عشرات، مش بس عشرات بصراحة، مئات النساء حول هدف واحد، هو ممارسة الرياضة، المشي في بيئة مناسبة وآمنة داخل ملعب الحسين. هاي المبادرة لقت ترحيب من كتير من النساء اللي وجدوا مساحة للحركة والتفاعل، إنما كمان كان بنفس الوقت في أثارت نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد بيشوف انها خطوة حضارية مهمة وبين اخر بيطرح تساؤلات مع تحفظات مختلفة. تعالوا نفهم شو الاسباب اللي كانت وراء انطلاق هذه المبادرة، وليش اليوم احنا مهم انه نجعل النساء محافظات على ممارسة رياضة المشي. فصباح الخير كوتش سهى ابو منشار، مدربة اللياقة البدنية، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحي رب، صباح الورد والفل والياسمين.
0: صباحك خير، يصبحك بكل الخير كوتش سهى. أنا بصراحة متابعة لك على الانستغرام، وأنا مش جديد عليك أنك تنطلق بهاي المبادرة، لأنه أنت كنت محافظة على عمل مبادرات مشابهة من خلال مسارات للمشي للنساء في أماكن مختلفة بالخليل الصيف الماضي. بس هالمرة أنت حبيت أنك تبدأي فصل الصيف مع مبادرة جميلة جدا من خلال مساحة آمنة مثل ما ذكرنا تكون تفاعلية للنساء. فبدأت بالمشوار قبل أيام، ومن هون بدنا نعرف شو التفاصيل لهاي المبادرة اللي لاقت جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. فبدنا نعرف شو السيرة يا أستاذة سهى.
1: كيف؟
0: بدنا نعرف شو السيرة، يعني بصراحة منصات التواصل الاجتماعي كلها بالخليل عمالها بتحكي بمبادرة الكوتش سهى أبو منشار.
1: تمام، خلينا نعرف عن حالي. معاكم المدربة سهى أبو منشار، مدربة لياقة بدنية صلاة حديد. عندي نادي نسائي فقط في مدينة الخليل، صاحبة نادي وإلي مدربة في المجال الرياضي من 10 سنوات. مبادرة يلا نمشي هي مبادرة من سنوات، يعني أنا كنت من زمان بعمل مبادرة فقط للنساء بدون اختلاط وبمشيهم في شوارع مدينة الخليل. ممكن نبعد لنروح ما بين الطبيعة، نروح على بطير، نروح على نوبة، خراط، حسكة، وادي الأوف. لكن مع فتحة النادي عندي صارت الأمور شوي صعبة علي، ما بدأ أنظم مسار كل أسبوع. صار إن انتخابات في بلدية الخليل، وجاء شخص انتخبوه مدينة الخليل وفتح، يعني أعطى قرار إنه يفتح ملعب الحسين لصباحا بعد صلاة الفجر من الساعة 5:30 حتى الساعة 8 للجميع، لجميع، يعني ما خصص لا نساء ولا رجال. أنا هاي الخطوة كنت أحلم فيها من زمان، يعني كثير طلبت إني أنا محتاجة مكان نمشي فيه، لأن إحنا كنساء في الصباح الباكر مش كثير الناس تتقبل فكرة إنه نبعث بناتنا يمشوا. يعني إحنا مجتمع محافظ
0: صحيح،
1: وكثير مرتبط بالعادات والتقاليد، مش الكل بأيد فكرة إنه نبعث بناتنا، خصوصا الوضع إنه صعب،
0: وخاصة إحنا بنحكي الصبح بكير.
1: صحيح، صبح بكير، يعني في عنا مشكلة الكلاب الطالة، في عنا مشكلة المستوطنين وأذاهم، المشكلة يعني تتخطى. تم توفير منطقة آمنة لنمشي فيها لملعب الحسين، وأنا كشخص بحب المبادرات واللي بحب إنه نكون كنساء نمشي كجماعة، أنا هذا موجود عندي من زمان، يعني بحب أقول إنه في عنا مشي ويلا يا نساء نمشي. فنزلت مبادرة منشور ودعيت البنات قبل ما أنزل، يعني قبل ما أدعو أنا نزلت نفسي على الملعب قبل مسار السبت وشفت الملعب. أنا أول مرة بدخل ملعب الحسين، يعني أنا كامرأة ما عمري دخلت الملعب وقعدت فيه. يعني توجدته كتير كتير، يعني يسع أشخاص كثيرين كثيرين. كتير انبسط، الجو لطيف هادي ونظيف، مارسنا رياضة المشي بكل حرية. كتير انبسط، وجدت رجل وزوجته وأولاده، وجدت رجل كبير بالسن مع أحفاده. يعني المنظر كان رائع جميل، يعني مخلي الإنسان يحس عن جد إن بلدنا بلشت يدخل مفهوم الرياضة بشكل حلو. يعني مين بده ينزل من صلاة الفجر يمشي غير المعنى إنه عن جد يمشي ويهتم بصحته؟
0: حلو،
1: صحيح
0: صحيح،
1: في معي
0: معاكي، احنا كلنا معاكي صاغيين لإلك. احنا بنستمتع باللهجة الخليلية بصراحة، واحنا صاغيين لإلك لانه انت انت يعني حاطة ايدك على الجرح تماما، مش بس في الخليل، انت بتحكي عن اغلب مناطق بلادنا، لانه احنا كمان بنفس الاحتياج اللي انت كنت تطالب فيه. كملي حديثك لو سمحتي، تفضلي.
1: فانا من خلال يعني فتحت تصوير وقلت بنات ثلاثة نساء خليل الرحمن يوم السبت في مشي للنساء الساعة 6:00 يعني أنا ما قلت لهم مش من 5:30 لأنهم مش رح يلاقوا تاكسي، يعني في ناس ما في معهم سيارات، فأخذتها على 6:30 إنه تعالوا إحنا بدنا نمشي. هلا أنا ما أخذتش فيها، يعني قلت مش رح يلاقي غير 30 ل 50 امرأة، لأنه مين بده يطلع من الصبح يمشي غير المعني يمشي؟
0: حل.
1: مين بده يطلع يمشي؟
0: وشو اللي صار بعدها؟
1: هذا يوم السبت ونزلت اتمشي، طبعا انا صاحبة نادي ونزلت على مجموعة النادي، يعني بنات النادي جايات. فتفاجأت انه هناك عدد كبير جدا من النساء، يعني حتى لو عدناهم ممكن يوصلوا 400 امرأة، بس انا قلت فوق 300 هيك نظرة.
0: هذا باليوم الاول اللي كان بدون تخطيط بدون ترتيب، دعوة وجهتيها
1: دعوة حرة شخصية من المدربة وهاب ان شاء الله. حب أوضح لكل حدا بسمعني، أنا امرأة فلسطينية لا أنتمي لأي جهة معينة ولا لا أنتمي لأي حزب معين. هذه مبادرة فردية شخصية طرحتها من سنوات عدة، لا أنتمي لأي جهة، يعني لازم نحط تحتها كتير خطوط لأنه توجهت إلي كتير انتقادات إنه كأنه في حدا وراي، لكن أنا بأكد إني أنا إنسانة مبادرة فردية وشخصية.
0: طب
1: نكمل الحديث.
0: كنت متوقعة هذا الحجم بمجرد انك عملت الدعوة؟ كنت متوقعتي صدقا؟
1: نهائيا نهائيا، لانه انا لي سنة ما طلعت مشي، ودائما لما يكون لك سنة يعني الناس عبال ما تستوعب انه في مشي ويشكوا لبعض بدهم فترة.
0: صحيح،
1: بدهم فترة، يعني عبال يعني كلهم ببعتوا الوقت اشتك ترجع لمسارات المشي، والله كنت منشطين يا سهى، انت كتير كنت يعني تهتمي بصحتنا، ولهم والله النادي ماخذ من وقتها شوي علي حتى حتى. فأنا قلت يعني مش رح يجي عدد، لكن تفاجأت بالعدد الكبير. وإحنا خلينا نحكي نرجع للنقطة الرئيسية، لما الإنسان إحنا كشخص عادي مناش نحكي من أطلقة المبادرة سواء بتحبوها أو ما بتحبوها، سواء كيف طلعت أو كيف حكت، نحكي بنقطة رئيسية. لما نشوف أنا كإنسان فلسطيني سواء ذكر أو أنثى فوق 300 امرأة جايين من منشور، وامرأة وجهت انه في رياضة مشي في داخل ملعب الحسين، دليل على انه الانسان نساء بلدنا محتاجات مكان يمارسوا فيه نشاطهم المشي الرياضي ويفرغوا طاقتهم ويطلعوا الكبت اللي هم فيه.
0: وبنحكي عن المشي فقط، وبنحكي احنا عن رياضة المشي
1: بالضبط، اذا مش بس رياضة مشي. وانا نزلت ملابس صوف الله سبحانه وتعالى، يعني ملابس مشتشمة، والناس يعني نزلت تمشي عن جد كانت لابسة من الملابس مشتشمة. يعني أنا أقول لك صراحة
0: طيب تفضلي كاملي،
1: إنه الناس يعني كانت نازلة تمشي، أنا ما بجبر حدا شو يلبس، لكن عن جد كانت مشتشمة، منهم اللي كانوا منقبات وأكيد الفيديو أطر هذا الكلام، منهم اللي كان ملابس يعني عادية لكنها مشتشمة بترضى الله. بالنهاية يعني الكل، خلينا نحكي الكل كان مبسوط بطرح الفكرة هاي، والكل كان مبسوط إنه يكون في هناك يعني أيام محددة للنساء. أنا ما يعني
0: لو جينا نركز على أثر هذه المبادرة، وأنت حكيتي إنه كان مخصص للمشي ما كان مخصص للنساء فقط، بس قديش هذه المبادرة كان إلها أثر كبير بنتيجة الإقبال الكبير اللي شهدته هذه المبادرة، وأكثر من 300 مرة. هذا بيحكي عن إنه فعليا إحنا لمسنا احتياج كبير للنساء ممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر، تخصيص أيام معينة بساعات معينة للنساء فقط. هذا الأثر كيف كان على النساء وعلى كل مؤسسات الخليلة؟
1: الأثر النفسي يعني كمية الناس النساء يلي أجوا بعد الانتهاء المشي، يعني كلمة الله يجزيك الخير يا سهى يلي أنتي نادتينا خلتينا نمشي ونشم الهواء الطلق ونهتم بصحتنا، يعني كلمة الله يجزيك الخير ويوفقك ويعطيك لا يرضيك، يعني لحاله بخليك انه يعني انا ما عملت شيء غلط. النساء سعيدات
0: يعني من مختلف الفئات العمريه، نركز على هاي النقطه كمان.
1: يعني الحلو انهم كانوا يجيبوا اطفالهم واطفالهم لعبوا مكان امن، يعني انا مش شايفه وين دعوت دائما لما اعمل مسارات مشي الكلمه بيقول وانا وين بدي احط اولادي، يعني الكلمه هيك بيحكوها وين انا اجيب اولادي. جابوا أولادهم ومشوا ومبسوطات، فكتير حلو. يعني أنا بشكر عن جد، بشكر فكرة افتتاح ملعب الحسين لرياضة المشي من تسعات الصباح الباكر. نشكر رئيس بلدية الخليل وأعضاء المجلس البلدي على هالفكرة، نشكرهم من قلبنا.
0: طيب اليوم قديش رياضة المشي مهمة لصحة المرأة بمختلف الفئات العمرية وخاصة للصبايا الكبار؟ يعني الصبايا فئة الشباب بيكونوا رايحين على أشغالهم وأعمالهم، لكن فئة النساء من الأمهات، أمهاتنا يعني سن 40 سن 50 سن 60 كمان اللي بيقدروا أنهم يجوا ويشاركوا بهاي المبادرة، قديش مهم رياضة المشي في الصباح الباكر على صحتنا الجسدية؟
1: هلا كنا يعني اذا انا بدي احكي عن فوائد رياضه المشي في الصباح الباكر الاكثريه بيعرفها، بس احنا لازم نوضحها. انا اي امراه بتجي على النادي بيكون الدكتور حكي لها امشي امشي. طب ليش الدكتور حكي لها امشي؟ لانه عندها لها في عده فوائد. يعني كلنا بنعرف انها بتنشط الدم.

0: يقدر يسجلوا، لكن إتاحة ملعب الحسين يعني إنهم يمشوا فيه بشكل مجاني كمان هي فرصة، فرصة كتير كبيرة. وكمان غير هيك يعني بتشوفي يعني مختلف الأعمار من الصغير للكبير، الأم جاية هو بناتها، اللي جاية هي وأحفادها، فالموضوع فرحة كبيرة إنه إحنا مش تمنين لهدف واحد، الناس رياضة ماشي وفقط نهتم بصحتنا، سعادتنا، نفسيتنا، وهذا همنا، همنا الوحيد.
1: بعد نجاح هذه المبادرة والإقبال الكبير من نساء الخليل نظرا لهذا الاحتياج، اليوم كيف عمالها بتفكر الكوتش سهى لتحسين وتطوير هذه المبادرة ضمن خطة معينة، ضمن توسيع العدد، ممكن زيادة عدد الأيام؟ إيش الخطط المستقبلية اللي عمالها بتطمح لها الكوتش سهى؟
0: خلينا نحكي بصراحة، هلأ حاليا الهجوم كتير كبير يعني جدا، الانتقادات والإهانات وما إلى آخره. بس في شغلة أنا أحب أحكيها للجميع، الفكرة كتير حلوة وهدفها واضح، إنه إحنا فقط بدنا نعمل رياضة ماشي بملابس قلت الله سبحانه وتعالى. إحنا بس فقط حابين نمشي ننبسط ونسعد أنفسنا ونطلع الكبت اللي إحنا فيه، فليش ما نكون إيد واحدة؟ ليش ما إيد على إيد بتصفق زي ما بيحكوا؟ اللي بده ينظم واللي بده يعمل واللي بده يسوي أكيد هذا بترك الأمر للمجلس البلدي، لأنه ملعب الحسين مرفق عام وأنا مش أنا المسؤول عنه، في ناس مسؤولين عنه صحيح؟ أنا فقط بنزل بمشي وبدعو النساء. هلأ بترك الأمر لرئيس بلدية الخليل والمجلس البلدي، هم يحطوا الإجراءات المناسبة وكيف الآلية، وأنا فقط بدعو من منبري وبشجع على رياضة المشي.
1: كوتش سهام، أنا شخصيا يعني برأيي الشخصي أنا بشجعك وبأيدك على هذه المبادرة، وأنا أتمنى أن يكون في عنا أداء لنفس المبادرة في طول كرم وفي كل المناطق، ويكون في عنا مكان مخصص للمشي للنساء فقط. أنا بشجعك وبحييكي وبتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أكيد طبعا هذه المبادرة ضمن ضوابط وضمن حدود وضمن يعني الالتزام بكل شروط المكان وما إلى ذلك، لكن المهم والهدف الأساسي من المبادرة أنه نكون إحنا دائما محافظين على صحتنا ونساعد النساء في توفير الاحتياجات اللي هم بحاجة لإلها، أقل ما فيها يكون مكان لممارسة رياضة المشي. حافظ على صحتنا، بهالدنيا ملناش غير صحتنا وعافيتنا، صحيح كوتش سهى؟
0: أحب أحكي شغلة عن جد مهمة. بعرف أنه يعني تقبل الأراء حلوة واختلاف هذا أمر طبيعي لكل إنسان فلسطيني صامت شامخ شايف انه مبادرة المشي في ملعب الحسين ضمن بما يرضي الله ما فيها اشي يحكي كلمة حق، ويكفي يكفي عن جد انتقاد الشخص الذي قام بالمبادرة. حلو انه ننتقد بشكل محترم، لكن بتكون بدون تجريح، بدون اساءة، بدون اهانة، لان الموضوع بطل موضوع يعني عن جد احكي لك بصراحة، بطل موضوع انتقاد المشي أو انتقاد الشخص اللي قام بالمشي. بتمنى عن جد من الجميع، أنا إنسانة طبيعتي عفوية، يعني أنا بسيطة عفوية، مبادرة يلا نمشي ليست أنا بدي أحر فيها شخص أو بدي أنصر فيها على شخص، أنا لا بدي أدخل في جدال ولا بدي أحارب، طبيعتي عفوية وبحب الناس اللي حولي يكونوا مبسوطين، أنا هيك طبيعتي يعني ضحوكة وعفوية، ما بدي أتحدى حدا ولا بدي أتحدى رجال أهل الخليل، لكن حلو يكون في هناك أيام مخصصة للنساء وما بدنا اختلاط فقط.
1: كل الاحترام.
0: الخصوصية اللي بحكي عنها في الفيديو، لأنه كتير كتير انتقدوني إنه أنت وين بتحكي عن الخصوصية وأنت بتصوري، بنحكي في هذا الموضوع لازم نحكي فيها. الخصوصية اللي بحكي عنها إنه ما بدنا وإحنا نمشي بناتنا زلمة يمشي، ما بد يعني احنا

0: بدنا مكان مخصص فقط للنساء تمارس رياضة المشي بهاي الساعة أو الساعتين الكاملات بدون إزعاج، بكل راحة وبكل أريحية.
1: هلا سؤال، كيف بدهم يعرفوا الناس إنه كان في عدد كبير من النساء في الملعب؟ هل لو ما صورتش كان عرفوا؟
0: لا ما حد عارف.
1: هل أنا لما أمسك الكاميرا وأصور الناس اللي وراي، أنا قبل ما أمسك أي كاميرا في مساراتي منذ سنوات حتى في البسط كنت أحكي يا نساء أنا بتفتح الكاميرا، اللي عندها مشكلة مع زوج هتتخبى وراء البرداية حتى في البسط. أما في الملعب حكيتها يا بنات أنا بدي أطلع فيديو أو أوجه رسالة للرئيس، اللي ما بدها تطلع بالفيديو تروح من وراء الكاميرا. فكل طلعوا معي بموافقتهم بإذنهم، فأنا ما بصور حدا بدون إذنه، وهذا ضروري يعرفوا فيه. وما أني أنا إنسان على السوشيال ميديا بوثق لحظات المشي، فالتصوير طبيعي عندي جدا، عادي أنزل وأصور. وكيف بدي أوثق اللحظات الحلوة والسعادة اللي شايفينها البنات؟ كيف بدي أوثقها؟ كيف بدي أخليهم يتشجعوا على رياضة المشي؟ هل من منشور عابر وكلمات عابرة يلا انزلوا، ولا يشوفوا الأجواء الحلوة وقديش النساء مبسوطات؟ الصوت والصورة هي بتوصل الحقيقة. زي ما أنت من خلال منظركم عمالكم بتوصل الصوت والحقيقة لجميع الناس. أنا كتير شكورة وجدا لهذه الإذاعة الحرة اللي تحكي للناس شو موجود في الشارع بشكل حقيقي. يعني انتوا عمالكم بتلامسوا الاشي الحقيقي اللي على الشارع، شو بصير عبر الشاشات. هل احنا نضلنا نسمع من الناس ولا نتواصل مع الشخص ونتبين ونشوف شو هي الصورة الواضحة منه؟ فهذا دليل على اي اذاعة محترمة امثالكم يلي بتواصلوا مع الشخص نفسه عشان يظهروا الحقيقة والصورة العامة لجميع الناس.
0: هذا واجبنا دائما، هذا واجبنا دائما يا كوتش سهى. كوتش سهى شكرا كثير لك على هاي المبادرة، شكرا لك على إيضاح الصورة للمشاهدين والمتابعين، ونتمنى لك دائما يا رب تفوق والنجاح وتكون في استمرار لهذه المبادرة مثل ما حكينا ضمن الضوابط وضمن كل الشروط اللي انت في البداية بتكوني واضعتيها. كوتش سهى أبو منشار مدربة اللياقة البدنية
1: أغلبك.
0: تفضلي بس أنا ما ضلش معنا، إحنا أنهينا وقت البرنامج مع حضرتك. تفضلي.
1: بس أنا عن جد مش أنا ضد الرجال، لكن أنا حابة أشكر شخص داعمني بشكل كبير ومآمن فيه وهو رجل زوجي. أنا حابة أشكر جدا زوجي طارق إدريس وأقول له إنه أنت فخر لي وسندي وتاج راسي، وشكرا لأنك آمنت فيه وأنك رجل من مدينة الخليل موافع على المبادرة وعارف إنه الإشي هو بيرض الله سبحانه وتعالى. وللإعلام أنا زوجي أسير محرر، عشان يكون الكل يعرف، ما يفكروا إنه الأسرى المحررين معقدين أو إشي. أو أنا زوجي أسير محرر ومبسوطة جدا إنه هو فخر لإلي، وأقول له إنه بحبك كتير.
0: كل الاحترام. إن شاء الله يا ربي دائما يكون دعم لإلك، وكل التحية لأسرانا البواسل، وإن شاء الله يا ربي يفك قيد كل أسرانا. يا رب
1: الله يسعدك.
0: كل التحية
1: أسرانا وأسيراتنا.
0: آمين آمين يا رب العالمين. كوتش سهى أبو منشار مدربة اللياقة البدنية، من جديد شكرا كتير لإلك على وجودك وحضورك اليوم معنا في برنامج طلة فجر. شكرا لأنك كنت جزء من إتاحة المساحة لكثير من النساء بممارسة وحق ممارسة رياضة المشي. شكرا على هاي المبادرة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في الأيام القادمة. مشاهدينا ومتابعينا قبل ما ننهي، لأنه إحنا وصلنا تقريبا لنهاية برنامجنا، لكن أتفضل أوزيكو تشتوها سريعا جدا.
2: ألو
0: إحنا انتقلنا إلى الاتصال الهاتفي. صباح الخير. أهلا وسهلا.
2: أهلين حبيبتي، أنا من شهيد خالد جوابر حبيبتي، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا. هلا خالتي،
2: نوري يا حبيبتي.
0: الله يخليك يا ربي،
2: الله يسعدك ويبارك فيك، يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفي قيد أسرانا.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: صباح الخير لزيتون جينين وعنب الخليل
0: يا رب.
2: صباح الخير لأقصانا، صباح الخير لشعب فلسطين كله، صباح الخير للأم الشريفة والعفيفة، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم على هالبرنامج، وشكرا لكم ويحياكم الله.
0: الله يحييكي.
2: نفسي دائما اشارك معاكم. وإن شاء الله خير والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله النصر قريب، تحرير أقصانا إن شاء الله قريب، ويرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفك قيد أسرانا.
0: اللهم آمين.
2: شكرا لكم على هالبرنامج.
0: اللهم آمين. كل التحية والاحترام. شكرا لك على هالصوت الرائع والجميل. شكرا على وجودك معنا اليوم متصلتنا العزيزة، على هالمشاركة اللي ختمنا فيها برنامجنا، ختمنا فيها مشوارنا الصباحي لليوم الأربعاء. شكرا لكل المتابعين والمتابعات، لكل المستمعين والمستمعات على انضمامهم اليوم بمشوار برنامج طلت فجر. شكرا لكل الزملاء والزميلات، شكرا لرعاة برنامج طلت فجر. بهيك بنكون وصلنا لختام برنامجنا، وبنوجه التحيات من جديد لإلكم. أبو حبلة كل التحيات، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

0: فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الاضاءة نفس الاشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الانارة واحد، في انارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده اضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

سبيشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: سنيورا أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورا القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجرة، فأهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي، الاحتلال يواصل تجريف أرض في حي الجبريات وسط جنين لإقامة معسكر عسكري. هآرتس تقول بأن إسرائيل تدرس خطة لإنشاء نقاط استيطانية على حدود مصر. ومدير الإغاثة الطبية في غزة يقول بأن مخزون العديد من الأدوية الأساسية وصل إلى الصفر، خاصة أدوية المرضى الكلى والسرطان والهيموفيليا، إلى جانب نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة. أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر. مواجهة قوية بانتظار عشاق كرة القدم، والأنظار تتجه نحو الظهور الأول للمنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو في مواجهة مرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية. جميع المباريات تجدونها عبر قنوات الفجر المتعددة. أما في حالة الطقس، اليوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يسود جو صيفي حار نهارا ووقت الظهيرة تحديدا، ثم منعش ليلا وفجرا. الخميس والجمعة جو حار والله أعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: جو مليان لعب وامان،
4: لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند طول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: بين فجر اف ام. اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودي متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الربا أن وزارة المالية تعمل حاليا ب10% فقط من طاقتها بسبب استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة. قال أنه إطلاق تجريبي لتطبيق القدس الكنعاني الأسبوع المقبل لمساعدة الموظفين في تسوية الديون والفواتير من المستحقات المتأخرة. مضيفا أن تطبيق القدس الكنعاني سيصبح متاحا لجميع الموظفين الحكوميين خلال أسبوعين فقط إذا نجحت المرحلة التجريبية. فيما قال الناطق باسم الحكومة أبو الربا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم دفعة مالية إسعافية لدعم المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية قريبا. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يواصل تجريف أرض في حي الجبريات وسط جنين لإقامة معسكر عسكري. هآرتس تقول أن إسرائيل تدرس خطة لإنشاء نقاط استيطانية على حدود مصر. خسائر قاسية للمنتخبات العربية حيث خسر الأردن أمام النمسا 3-1، الجزائر تخسر أمام الأرجنتين 3-0، والعراق تخسر أمام النرويج 4-1. أما اليوم مواجهات قوية بانتظار عشاق كرة القدم، والأنظار تتجه نحو الظهور الأول للمنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو في مواجهة مرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية. جميع المباريات تجدونها عبر قنوات الفجر المتعددة. أما في حالة الطقس اليوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يسود جو صيفي حار نهارا ووقت الظهيرة تحديدا ثم منعشا ليلا وفجرا. الخميس والجمعة جو حار والله دائما أعلى وأعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم. One.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر FM.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
3: بنت الدلال عروستنا.
4: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
5: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر FM. الأخبار من فجر FM.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم تقره أنور الحاج، أهلا بكم. بعد انتظار طويل جيش الاحتلال يسمح لعدد من الأهالي الدخول إلى منازلهم في مخيم طول كرم المهجر قصرا. السفير الأمريكي لدى الاحتلال يقول بأن لولا اليهود وإسرائيل لما وجدت أمريكا. من خلال فيديو تم نشره مشاهد توثق القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأها الاحتلال للقوات الأمريكية التي تتواجد جنوب فلسطين المحتلة في كريات جات لمراقبة تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. الناطق باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب يقول بأن وزارة المالية تعمل حاليا ب10% فقط من طاقتها بسبب استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة. صافرات الإنذار تدوي في زرعيات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيرة. وإذاعة جيش الاحتلال عن مصادر تقول بأن التقديرات الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة قد تطلب لاحقا في الاتفاق الإنهائي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

0: أما في حالة الطقس، اليوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يسود جو صيفي حارا نهارا وقت الظهيرة تحديدا، ثم منعشا ليلا وفجرا. الخميس والجمعة جو حار، والله تعالى أعلى وأعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام. مزيجك.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

الحلبين فجر اف ام البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804 03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية. عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
3: كان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
5: فجر FM

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9 8 4 0 3.

0: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر اف ام.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارانا.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك.

0: المنتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
4: فجر FM.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر أف أم.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك؟

0: شيكات وتصعبها على حالك. هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: احنا 100 سنه.
1: خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر اف ام

سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
2: وجه الكومر

0: بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: بحبك.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: أنا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وأنت قدامي؟
1: لا عن جد هلأ.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه أنت شو بتحس؟ حس بإيش؟
1: مروان أفندي بدو مسكر.
0: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
0: لا اللي قبليها
1: مروان أفندي
0: حفيفة. مروان أفندي نفسه. أقعدي شوي، أقعدي حبيبي.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب